www.ms.ca.us/human-resources. أجل نحصل كيد إياه بكتنين بكتنين تان أحد ديليش أو بيتليش أرونا صوصا كيدي أج بدال تان أج إياه يهنديج إي أج دا كيدو ليش كيد إياه official transcript copies of high school diploma أرو إن دا GED دو دا college diploma certificate license أد resumes and also nea be nohni to list anila ara apisa e must pass supreme diplomatic criminal background check investigation drug screening that e kita ajo otas in kunde e ajo te na nishada e ki ajo ta sa e apen yent is sost andeta ajo na nishkit e na

فتقعي بهزقاني إلي يالا أكودينا لصوص إلياقي إي كونغرس يالا دا أسليلا أكون غي 1869 غو يوشكاشو داجي إخو الجيشكو أكو إي يدي United States بيتسلا إيد إي يدي لأس يوغون دا كدو دكريشينا اليابان زيزدهاجي إي آجي دهد إلصود إي دي نغينا اليابا هوان قنت قصنا إلا خان دهن نيكو بني نادود آد إيد إشينا اليابا هن جشجاعا ای اسخو هد ایگو ای خدس آ خیل ادالیا آدود آیدو بنی نادو یاد ایگو ای خو آآ اکو دی خستی اید آدست داگو ایدو یاد ایدا خود آدنید دی ای نالیهد نهنیهگی